0: يا لا ولا عين ولا عين يا لا
1: يا ويني ولا عين
0: يا لا
1: يا ويني ولا عينها يا ويني عينها يا لا ولا ها يا ويني يلا.

0: يا لا ولا لا ولا عيني يا لا
1: يا ويلي ولا عيني يا لا يا ويلي ولا عيني يا لا يا ويلي ولا عيني يا لا يا ويلي يلا